نعم يوسف في عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أما ديرا أماني عمر بكاري تر عمر بكاري ابن ندي يا مدوكاري عمر بكاري يرا أما ديرا

كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنى

اجت رملة تصيح الله أكبر ولا ما يا يا يا يا ولا ما يا يا ولا ما يا ولا ما تحذرني يا يا لو